0: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa wakarullah.

0: تقام في السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الصلاة جامعة رحمكم الله.